الظلم كل بيعاني منه. الأمريكان تظلم العرب، الصهاينة يظلم العرب. تعرف إيش عربي؟ إذا بتظلم غيرك غيرنا بظلمنا.

الحكاية الدم لما ينمزع الغشاء بينزل كفاية الدم وانا عشان حكي الناس بقلبها لزيادة الدم بتأسف على كل مرة شفتها فيها اوطى مني واني بعملها بس اكنها انولدة تخدمني بتأسف انه من ورا ظهرها اتفلسف عليها بتأسف انه فيش كفاية موسيقى اتأسف عليها بتأسف على كل اشي عملته مش

الظلم كل بيعاني منه. الأمريكان تظلم العرب، الصهاينة يظلموا العرب. تعرف إيش عربي؟ إذا بتظلم غيرك غيرنا بظلمنا. أي

0: تحس هي تسفت كل مرة قلبي مهتم بس بعرفش اذا بنفع اتأسف على حكاية دم لما ينمزع الغشاء بينزل كفاية دم وانا عشان حكي الناس بقلبها لزيادة دم بتأسف على كل مرة شفتها فيها اوطى مني واني بعملها بس اكنها انولدة تخدمني بتأسف انه من ورا ظهرها اتفلسف عليها بتأسف انه فيش كفاية موسيقى اتأسف عليها بتأسف على كل اشي عملته مش متذكره بتأسف انه بحنانك تبني وانا
1: Mnasikiza habari kutoka kwa idhaa ya Sanctuary ya Independent Media katika kituo cha WOOCLP nambari 105.3 FM kutoka mji wa Troy, New York. Unaweza pia kutupata mtandaoni kwa mediasanctuary.org. Tunatangaza kutoka Sanctuary Independent Media mji wa Troy, New York.